0: الحج
1: قد قام بي قرسان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسلم.

حملا فانقص صغبة ترا من قباوات وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: حتى تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين
1: مام جاغا جوب مام جاغا بوسو اك مام جاغا سامبو بوكو تي جورومي تيميري مام جارا يي جانغي تي بيرب بي
0: مام جارا جوب
2: ما سخنا جارا بوسو
3: مام جارا سامبو
1: بوليني لاج بن تونتو غاي ام تي نيوم نيوم نياتي غوناي ييب نيوم موكال القران
0: تايلك لا دك امنا ديزا ما تي دارا جو ترانزا موكلنا القران
2: ما يدك مباك ما نيوم 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xey suma yew damaay japp daari julli daari sangu ba set suma pare tok ñu tije bunti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
3: ay dekk poroxan
4: photo la ci and
3: bi mokal daaje def na fi ñent at
1: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu photo lu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bayi len xel
0: قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم
2: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
1: فينك يا رب ما تسك مملف نيب دي واني
0: جانغال موني
4: كلي جانغال موني كي
2: وا
4: كي تاي موتو ما نكا القرآن
2: waaw waaw
4: mom saxarit la daa
2: waaw mom jaar ñaal la tuddu mi ñi tok ñu tare al damaay kontaan tamen dina be
1: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok di jangale
3: ma ngi tuddu soxna mam jaar ñay ay dëkk gayna mbaar dëkk bi ne nag kolabaay Saloum ñun la mam jaara Diouf Touba Diouf ñu di ñu wax Diewrin Diewrin gi nag moom xam naa comme li soxna mam jaara mi wax sànq rek comme ñun suñ borom dañoo dimbale biñ fi ñëwee jaaxle gi ñu waroon a jaaxle wax dëgg jaaxle wuñ ko ñu mujj mel ni ñu soppante ci suñ biir lool lool bu mujj boobu mokkala guñ sax waaye ñu defoon lu mel ni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xëy na ci seenu mbaax ñu ne rek nañ ma def ma nekk Diewrin waaye Diewrin bi moom xam naa ne yeeyoo wuñ ko daal
1: Mam Diara Diouf ak Mam Diara Ndiaye ñoo fi ñëwandoo
3: bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool ndax jaaxle guñ waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñun ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme nekk ci kër lay

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون

قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله.

0: الأحد.
1: قد قام بزرسان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي قد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إلى لن فانقص صعب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقى.

0: ومن يرم وشلة لله يبن شريفا أرم فقد فتم حمل وزالاتي هو السبيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونير الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الحجر ومن يكن في جميل إدين تسمع بفساد زمن الولايات شند وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يموت لك المولى بجنان ومن يلاجئ في دنيا وجاد له يوم القيامة من مجرى وقتات ومن لازم يدلو دار مصفحته ما تدبر يسفر بالسجاد ومن يمن أن الأوقات متزرا وإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد يا بعد التزيزة
1: لور رك لنجي
2: كون نانو غور غورلو بو باخ
1: كون ناك نانو غور غورلو بو باخ
2: سونو كيم كاتال
1: سونو كيم كاتال
2: سونو ييتي ييب
1: سونو ييتي ييب
2: نانكو جيمي سي سونو بوروم
1: نانكو جيمي سي سونو بوروم
2: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
1: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
2: لولو موي سونو ندون
1: لولو موي سونو ندون
2: كون نمو يان ليغي بانغو
1: كون ناك ليغي بانغو
2: sant
1: nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak
1: mo munta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullah
1: kon nak alhamdullah rabbil alamin
2: denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna deg su denk suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñor su rafet lool
1: suñu ñor tu rafet lool sunu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man ndortu rek
1: neena ñu jambi rafet ci man ndortu rek
2: fofé mo fofé mo def rek
1: fofé mo def rek
2: fofé rek la nek
1: fofé rek la nek
2: kon nak alhamdullah
1: kon nak alhamdullah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndortu
1: nan gëna rafet ndortu
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yeesal sunu jeb sunu jebulu ak sunu bayiliko
1: diko yeesal sunu jebulu ak sunu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: diko ñaan nak
2: mu matal nu bopam
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jeng
1: ba fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin
3: amin
4: amin